الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة

اطفات البارحة بالحلم بالحلم البارحة بالحلم واجهتهم خطفات لما الشمس نطلعت يا

Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

الله ربيك جلالي يا ابو علام جيلي لا الهوان احمد مكا والله مقام والله والله يا